0: سنتا
1: اما والله اذا صار من جاتك
0: تسر من جاتك انت خوب بينا ها
1: وين
0: دهر
1: لازم اعبك
0: تمام ناخو هوا چون بريش كده
1: او تسمع عبيت هرداك وابيني جا
0: والله زانا كتم
1: ايه مشي شمشت نزنارم ايه بوابيت بره هربينيش
0: ببردان اعتا بزنارم نهر
2: يا ابو انا هفدو بردين ونالهفخين امرين مش خديرة ازي مريشكي وابينيم

تراب درد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شعبي مشوري رحمة خذي لجيري لسماي لنجتي فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كبسي جرقي يا تراب بسوين يامي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيوي قمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانو كجاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا ترابم یه دست افدو بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تا یه

ربيك ترى ما تشوي خلق مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خد جرسي مو إلقيتي فنان جرى خو قريدة بقايدة قول زري هور بكتا بيشي عنيا كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما تشان تيلي سبي تشانا ما بيدابن حتى دنيا خشابا بزي أخدكم دمرم جبونا تيا هيبي قمانا مخالق عالمي بادشاي بادشاي مرازي بيدر جانكو جامي رحاصل لك بوش بي فايدة دوارم

0: بخيلي حق سالي ذا برد الكادر مش توجه خشار مسكيني حرامي ميري خراب رابو برد اللي ظالم ايشار حق سالي متى ما مزيف دوتا كتم الرامي شانه كشتا دخوها عازم وين برسا تيليان دكد بيك ابشر رنجي چوتوك تيلي تيليان ميك بنزرا عذر شعب كل بس بتيل تشبل دريجة فوركا جناب قنديلة قرثنا زرابي شهد عيلي قد يقل لو بأسمي يحب تخوني مسل مالا بوابته وتجمون الرامي شانك يداني أسي كل برثيني تصير بك إيشا لحب شالي متمام بذي الرامي شانك يجب تدخوزم قاربي قاري مسكيني حرامي ميري خراب داد القابري تناهيلي ما خاي
1: حب شالي متمام وحب تخوني مسل مالا بوابته وتدو عزلي جبون الرامي شانك كل برثيني اي قد يا حفصالم تمام و دوتا کتم رامستانه کشته دخازم قربیت خاره نمرده میره

ايه رون وابا مغربيه تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي لجيري لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريدا لقايده يقول زير كنت ناتك كبسي جرقيه تراب بسمي يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايده تراب ميل دست افدا بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه تیه

هذا الثمرم ببيعز تيلي هذا شوشم ببيعز تيلي كيف أكرم ببيعز تيلي سليم داني برتوان الشديدة ببيعز تيلي دعام سر داراني دار برتا ببيعز تيلي بريخستم ببيعز تيلي داني ما قبر قبرستاني ببيعز تيلي داني ما قبر رشو تاري ببيعز تيلي سوال أكرنا كردا ببيعز تيلي ترخينا ملدا ببيعز تيلي تيسر شاوه ما خسار ذكرم ببيعز تيلي بشتخم ذكرم بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيلي حفظ علی دا بر دل کادر ام وش تو از خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بر دلی ظالمی سر حفظ علی ام تمام مزیب دو تکت مرامی سانه کشت دخواه عزم

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاو زراوغي بدرو خانقين جيقر قوشغي إيلام ديرين نشتمانغي فرهاد الشيرين يادغارغي مادو ساساني تسان شاريل قشت كردساني كرمانج بيد سوران غوران يا كالهر تو أراي إيما هرميني دا دور ناوت سررستي تاريخ إيمس وبي كرماشان كردستان ديچس وقتيق إيمي كرد رزقارمان بود وقتيق إيمي كرد رزقارمان بود إيلام كرماشان داشدارمان بود.

0: هوت دنگ جسر بايا صبايا هاويز جدنگ خوشينا دحلو رزايا هاويز سي عجبنا شمع موكو قلايا لو راكد دنيت من عبوت مشهورا
1: كاروان ما بابري كتلي شبر شو طالي سرمايا ترس كل يوم ببرفي حرب باري باهوزا چلا پکتے نمج ہر چار کناری وارے مولا تا ای حوار ریچا مجور ہے چار حاور میں دزو کلشن تک دانا دجمن مجھب رات قتل ان بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدان نمائیت دلیل من میدان جبو حرچو چکا

چرخا فلكي هبكم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا مهردا بخسر داري لبرزان وقت ليش دبيجا جين دبي كوتا كوزوره

قوك بهشتك أعلى نهر انت بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بپاريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نمان يان كردستان يان

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مفكورة بوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل ونائي بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزة چلا بطقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا ايها واري چا مدوره چار هاور مدزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيل بر ببر حيفو مخابل قد جارو اميدان نمايه بالدليل من ميدان جبوه هر شو

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بچياين درسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلكشياين درسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وین جارا شیر غزالان، وین جارا جیلهی و مفانه، دیده برخا قریش و یما

0: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry-scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's Best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: عيد البراء قدام لطيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزم مالم خراب عيد البراء قدام زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزم مالم خراب عيد البراء قامت مثال وين زكا دش خواندن گرم بطل ویران از معلم خراب عید البره و عید البره فریاد جی دست کسره آوک جی آوک و سره ویران از معلم خراب

ايه الوابا مغربيه تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي لجيري لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريدا لقايده يقول زير كنت ناتك كبس جرقيه تراب بسمك يا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمان مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميره هيا مراده بيدرز جانك جاميره رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالاته یه

رجا محمود قزل جوايه وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباسكرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياريتي.

العالم خراب. عيد البراقة مات مثال وين عزقاد الهجار داش خواندنا كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.

0: يا حلو الكريمي والله انك انت برد البيت يا حبيبي يا هلا
1: يا هلا بيك
0: وهذه بوسه من الكريمي
1: هلا بيك خوي
0: هلا بيك
1: هلا
0: بيك شلون ولادك
1: ارحم الله ارحم الله
0: بكري
2: السلام عليكم ابي
0: خوش قلط بكري خصص
2: الورزن
0: بكري
2: يا فندم
0: طياره كل الناس اخو كبش يا خصيصي بلا قطعة شاي خوش بوكل بيت الشركي هاي بكري ما هني
3: لا بلا شريراني ما احب شاي خلي يسوي قهوة
4: لا يا شريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون تحب

0: الجلابة
1: قول
0: وتقول الجلابة زيزي
1: ايه خلق على المطرح شنون تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي البزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطفزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قديش تباورناكي ده قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

بابي وخي يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقيت شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت نادك كبسي جرقية تراب بسوين يمي بدست يفدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب میل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تایه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تایه

سيدايم جي دستورة أبيني ياتر دستي خانم ساندي جيترا مزبينيك ديار دلشار ترنازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادة جتوني جياني جي مرشين جي لورا دستيك دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شيب بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيبه نيو شوفانا دي برفا قريب

0: سيد الشابي هلا وربك فيغان دردي ما قرانا اي برابرينا مكورة بوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل وناي بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزة چلا پكتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هوار ريشا مدورة چار هاور ما دزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدام نمايه بالدليل من ميدان جبوه هر شو